كرد قال لي هلو بيرل دو كل الادين اللي بطلنا وكل فوق واتساب فوق 9909102 فستوم ستيف جرادا كالينو ماريو كاروانا غريتل جون ري مارتن رينالد غلوريا هفنا هفنا مساج دهلين دلودو اتنهو بياتشير اتنهو بياتشير بونجولي لك لفرسي دي كيف شاد بيزو 100.2 هنكمبلو مع باتي اوستن و جيمز انجرام بيبي كم تو مي ميس

0: روزلي.
1: يس.
2: ربحت 1000 يورو كاش. بروسيت.
3: روزالي كنا تربحت 1000 يورو كاش. فرا انت بهالروزالي تسا تربح دوك 1000 يورو كاش وكل. يك تقطع تنتل دو تليت. ايورت ميك سويت درينكس. ورا يا لويس كابالدي هولد مي وايل يو ويت. Oh, eżatt wara, ja. It-tielet diska f'din is-sekwenza jeta share the shoop shoe song It's in his kiss. Kif tismagħhom? Il-kelma win fuq WhatsApp ħajkun nabżon. Fuq 9909102 flimkien ma' ismek u kunjomok. Min issa, ibdisma' Base 100.0 ħin kollu.

0: beginning of time.
1: Looking for more than just a night out? At the Eden, you can bowl, battle it out in laser tag, sing your heart out in karaoke, hit over 100 arcade games, and enjoy a full restaurant too. All in one place. One venue, endless fun. Visit theeden.mt.
2: Bay Easy weather.
3: With Sicilia Outlet Village. Summer sales now on.
4: من اللوم تمكن شمشي وسخونري خفيف المدرات من البوننت مايسترو بزبيليتا طيبة بحر خفيف بلولا تمبراتورة البحر 27 ديك تالاريا كانت 34 جراد وانحسد بيوهت ويخور لستيس في العشية التمبراتورة هتنزل 24 جراد بليو في اندكس يكون داك تا ديسا نستعون عيدو كل اللي قادة il-temperatura bej wieħed u ieħor ħadd tkun l-istess, però nistennew ftit ieħor forsi sa sieħra l-affarijiet jibbidlu.